اللي قيرو ايها عدان سي ايه مطوط ابو تام رشي الفي اسرائيل هيم ويقاح مشي بأهرون إتها نشيمها إلي.

عيدان اللي خيرو ايها عيدان سي ايه مطوط ابو تام رشي الفي اسرائيل هيم ويقاح موشي بأهرون إتها نشيمها إلي.